أنا بلوتي إيه؟ أنا بلوتي سيسا سيسا أوكي ميرسي بونيير نو بغا نتاندي نوتر كيبورديس نوتر مايسترو ويلنر maintenant écoutons ensemble.